0: عقب عمليات نوعية نواهي بورنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، وأضاف جنود في هذا الخصوص.
1: ذيل أبطال التدخل السريع. كلام بالرغم. ما عارفهم يعرفهم ذيل أبطال التدخل السريع.
2: هذه ودي تقول شو بيعملوا خاص. قدام بس.
3: ما ينوم يا عم.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحد بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي، عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دابانغا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص:
4: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطلبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المطار الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
5: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية ومثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسيفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات، والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة، وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية، ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار هيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: الرياض ذرت الطاقة والنفط قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة، ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة ماجدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي، وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كتير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرينه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالية الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003 12 0 8-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تانية، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جداً جداً. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحياناً بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده إحنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مررنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بيقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمن لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين الحرب دي ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة يعني. في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. فحتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كتير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب، يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب ذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان أونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على

0: اللي هنا ما في كهرباء مستقرة ولا في إنترنت كويس، وأنا شغلي أونلاين، أنا مضطر أسافر. فده ده نموذج وده ده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير إنترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئة، حتى إنه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجه والكتابه والتسويق الرقمي. حتى صناعه المحتوى ذاته محتاجه تطوير يعني من جهات مختصه، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعه المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، حيث الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية، وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور والخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الهوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي، وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كسلا، ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة تأسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللي

0: معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة التأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن أن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسحب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيما رايس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الصيد والحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان يعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
2: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
3: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا، أنا أفتكر أنه لبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات تتخذ من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
2: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
3: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا. والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث, يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل, فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا, وده بضعة موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة. ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان, وأفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية, يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا, برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني. وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا, وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك, فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف, فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف, أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني, لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف, وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم بشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف, يعني المدير العام ونائب المدير العام, لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام, يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
2: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم, يعني لا يبدأ يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد, رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف, والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار, لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
3: لو طرحت أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذ البنك السوداني فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاع البنك السوداني، لكن دي مش العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة يعني، هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع كلام في الرغم ما عارفوا ما عارفوا دين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدين 20 عمال خاص
3: الدم بس
2: فكما يجب أن يجب
4: هاي نوم يا مقوم
1: أنا أقول له يوم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. و وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام تدهور الإنسان المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبولنا الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهه الوحيده اللي تقرر يعني سحب الدعوه او الاستمرار في المحاكمه. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوه امام المحكمه.
0: اعلنت وزاره الصحه الاتحاديه انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصاباتهم الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبرا أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرين يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية بمبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
12: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
11: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
5: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
11: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
8: حاولت هذه النغامة، هي نغامة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
11: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
13: حل وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
11: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
14: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما يندكر ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
15: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
12: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيى التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
11: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
5: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
11: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة الموانئ البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة الموانئ البحرية.
8: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% ساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعة ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح وغير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة المواني البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة المواني البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا، الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة المواني البحرية. فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والتانية، الهدى الفئة النزاع هي الفرعية. المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبالما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
11: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل وبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
16: السلام عليكم.

أتكلم عن زايدة البودية وانتشارها. انتشرت أولا في بحتات الدبابة والحتات كان فيه. أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كتير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكتر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها، حتى إذا وجدت الناس بتلقي تأكل الموجود أو المتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتستخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني نقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زايدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، ودي لغفل الزايدة. والزايدة الدودية دي شميزاتها يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبية زايدة، يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم، بيحصل عن طريقه حياة زي دي وزائدة زائدة وكده، دي برضو بنديها ليها هو التنوع زي ما قلت لك، الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كتير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة.

0: خصوصا المياه الصافحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البرامج تراكمها، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعات زير تحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه بتي يعني بتتراكم لأن في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه، دي المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الازيار دي دايما، تشيل موية يكشحوها بعيد او كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى انواعه كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمى الضج منتشرة حسية، الملاريا والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحية آدم محمد أحمد معسكر الحميدية سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكله كده، يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاعت أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم اي اسم ده، اي عناية. المرضعات وكبار السن وما عندهم اي عناية يعني، الا الاطفال بس. بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
2: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات اجينا داخل اجل كده يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق، التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصار حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية والمبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر، مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد للوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
4: راديو دبنجة، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف: مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: دين أبطال التدخل السريع، كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع.
2: هذه ودي 20 مرتين ناس
3: قدام بس
2: كم
4: ما ينوم يا
1: مقوم كل يوم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي، عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل مجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة. ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق الحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مسنجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكيه معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كي كورانا رسميا.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: نا إن برنامجين حلقة أخير دولي مدهيل آمين مكتبين تواصلين كورانا جولي مدهيل آمين مكتب محكمة الجنائية الدولية لي ألا كينا أدلة مهمة دورول في ألا كلا مجرم سي حاكم فيا ألا جنين كوي إلا جنينا نفاشر نا أبا جويل أسان كم مدهيل آمين مكتبين كوا واسيلين بين با كين كوران جولو ديجلي با انترنت لجو نا إن كتبين جا OTB link نكتا ICC داش CPI نكتا INT Nagistane keringa wun, alan jo internet en na in kutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT. Nama abas podil lodik le jo na in keria tahgigata warla investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtaren ja. Li anama kin kona نكي معلومات كتبين جا إنا دين تلفونين رقم ندين إيميل نكين معلومات سونغا مهمة جي ألان ليا محققا كيين بلاغتسي كونغيا نتابين كال ندوك حادث إدين كونا جا ألاجي جويل أسان دينين بلاغة جا نما إلا حادثين جيرسنغو كأينا نمعلومات مهمة جوا إلا حادثين نا إلا حادثين تاريخ ندلو الديلة إنغا نا أبا جويل بس خريطة إنسيقد استخدم إنجا ويب سايد لي نا أباس أوتونغا كرنغا جان بجيجي دوك ليانا ما جامينين لو لس جيجي ألاك إنجليزي إنكريا سميت نا أبا إلون نا أو مهم كي كايم كوا باقيسين كالدول مارانكين معلومات سي بنيتين كي سير كيلي نا OTB link المنصة مهمي إدن نجون دي ألم معلومات سي وار وار دورول كال نا كي دورا إيت ألا آميني نا مدعي الآمين مكتبين كوا سنغاقي باركين كوي دين تعاوني إلي
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأهلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو احنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدر كتير، واضطريت أغير طريقي أكثر من مرة، بس في النهاية وصلتها. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مررنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمن لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في, في, في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع، وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب، ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب يكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة منافسة.

0: كبيرة وتطويرة مع الأيام يعني. وبرضه لو اشتغل على التدريب المهني برضه أنا أفتكر إنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضه ده مهم، مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
0: هو طبعا أنا أفتكر إني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤالي الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرت قبل شوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبة لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجرة وفي انهم يستقروا في البلاد؟ يبقى الحكومة مفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربة شخصية لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحدة من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس، وانا شغله اونلاين انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجين الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
2: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني، مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
3: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة

0: عمير حزام الصمغ العربي. ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع, بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلي أوفيس, كان يعني ممول من اليون دي بي وين الفاو, مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة إنه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية, فجات فكرة إنشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ قدر الاحتفاظ على الذات, في نفس الوقت إنه نمكن المنتجين في إنهم هم يكونوا أداة للتنمية في المنطقة, تحسين سبل كسب العيش ليهم ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم, وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد, الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة.
1: دكتور...
0: أهداف كبيرة يعني
1: نعم
0: إن شاء الله
1: يعني. دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين, يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية, شنو آلية التواصل بيناتكم؟
0: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92 بديناها بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان, وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان, 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات, الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة, يعني على مستوى المحلية عندها إدارة, في المحلية عندها أقسام, في الأقسام عندها مرشدين, يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات, مرشد بتاع غابات موجود, أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم, فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية, انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم, ومرشدين حق يتبعوا لديه, فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل, المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز, احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين, مشاكل حفظ المنتج, مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده, المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
0: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه, عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه يلقى تمويل, ومحاربة الوسطة والسماسرة, لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج, استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية, فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية, تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس, يا موسم لسه هو ما طقى لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب, بيقوم يشيل له مواد عشان فتره الخريف هو بيزرع محاصيله زراعيه, ويقول له خلاص تديني القنطار ب100, يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون ب500, فهو يلتزم ب100, ده الاستغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل, الجمعيه هي الاداه اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل, فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات, وفعلا ده حصل, يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد بتعمل كونتراكت, والكونتراكت فارمينج, وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة الحكاية دايرة نوع من الوعي, يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج, ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي في انكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين لو بتتواصلوا معهم مباشره؟
0: احنا طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعيه، في الجمعيات دي اتلقت جرعات عاليه جدا من الارشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي استمولت بمشاريع مختلفة، يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعيات الصناعة العربية، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي، بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه إلى التسويق.
1: طيب أستاذ هسي في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
0: أكيد
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لها شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
0: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الامني، الاستقرار الامني مشكله طبعا هسي، وصعوبه اللوجستيات والنقل وتذبذب الاسعار، بعدين التغيرات المناخيه والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنه. واحنا دورنا فيها شنو؟ احنا حلقه وصل، يعني احنا حلقه وصل صامده، بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحليه بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي، لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين ديل يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
0: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا، يعني أنا كنت في السنغال اسمها أكيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها أكيش السنغال وما بتنتج عندنا، قلتهم ربنا حبانا بيها، السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، وإحنا بيها كده حنكشر في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة استغلال السمغة العربي في بفوائد مختلفة في الصناعات الغذائية والطبية ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيبدأ يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا النوعية أخرى من الصمغ السوداني هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي، هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتج بكميات كبيره جدا بالمناسبه، وصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا.
1: نعم.
0: تأثير غاز مباشر
1: كده، وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرايق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة. لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجا على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: ذيل أبطال التدخل السريع كلام بالرغم ما عارفوا ما يعرفون ذيل أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدنيا 20 عمر خاص
3: قدام بس
2: فكما يجب أن
4: هاي نوم يا مقوم
5: أنا أقول له يوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
6: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام تدهور الإنسان المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
7: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسيفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبولنا الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور، وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
9: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
11: لغانا خرج بموجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
12: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف، أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرين يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
14: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية،
13: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
15: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
13: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
16: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
13: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
17: حل الوباء ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
13: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
18: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
13: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
14: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغردها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقرر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
13: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
15: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
13: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
10: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 مسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين نقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزي ده. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زي ده. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات زي دي. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة المواني البحرية إلى حين آخر، إلى إشهار آخر، ده يحقق الاستقرار لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة المواني البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة المواني البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدى الفئة اللي زي هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال مع الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
13: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
20: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم، وغلاها حتى إذا وجدت الناس بتلقي تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا

تتخرج كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، ده كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني نقول جراصة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زائدة دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفلة الزائدة. والزائدة الدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبية زائدة، يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريقه حاجات زي التواء زائدة زائدة وكده، دي برضو بنأدي عليها. هو التنوع زي ما قلت لك أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقف للمدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة، يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل تراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعات زير تحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي المياه بتي يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما تشيل مويه يكشحوها بعيد او كده. بعدين النظافة مهمة جدا والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى انواعه كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمض الضغط منتشر حسي الملاريا والملاريا بكل أنواع.

0: خبيثة واللي ينترك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق، طبعا توفر الأدوية، أدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر صحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاته ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرها، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع، خلع ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوارو، كم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معاناة جد يعني ما عادية. أخيت كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده التغذية بتاع الأطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني إلا الأطفال بس، بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
2: والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، شخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
6: وبهذا مستمعي راديو دبنجا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
4: راديو دبنجا راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع كلام في الرغم ما عارفوا ما عارفوا دين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدين 20 عمال خاصي
3: دام بس
2: فكما دام
4: هاي نوم يا
5: مقوم نقول لهم في منطق.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
6: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوة بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبرا أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشرة في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمأساة مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذة رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. ده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حس بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روما الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق تحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه ال evidence الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد ضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
2: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودة الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من من من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم.
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني، لكن أهم حاجة أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق

0: برنامج من الفصل السابع، الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي، يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء، يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان مبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا، التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور الخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الهوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كسلا، ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام.

0: في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة تأسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروع في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة تأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن أن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسحب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيما رايس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الصيد والحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاغ في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقيق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، وعندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، أي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة، لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس من أجل يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدم المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة، طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال ال ال ال الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين، مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: لين أبطال التدخل السريع كلام في الرقم ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودي 20 من الخاص قدام بس
3: ما ينوم يا مقوم
1: كل يوم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
4: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوة بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
5: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزتو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاج قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار هيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابعة مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: ب ساكنين في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندوة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغامة، هي نغامة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
16: من حال وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026، بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذ عائشة البرير دكتور الواسق كبير دكتور محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلن اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل
15: يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح وغير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو حيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب إنه الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشهار آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الإدارة العليا. الإدارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الإدارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل إنه لو دخل يده في هذا الموضوع أو أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال مع الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
12: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
19: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لقلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم، وغلاها
16: حتى إذا وجدت أنا بتلقي تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتصخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني بقول قراصة بس في اليوم أو لومة بس أو كده. يعني المهم في سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائد دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفلة الزائدة. وزائد دودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصنع بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل انحلال حصل عسر هضم، بيحصل عن طريقه حياة زي التواء

0: هي هتنوع زي ما قلت لك أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال. وهذا مقفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا، لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف في النيل الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض غطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل موية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمى الضق منتشر حسية الملاري، والملاري بكل أنواعها يعني الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالها منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بيدعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات

0: اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
1: فتحي آدم محمد أحمد. فتحي آدم محمد أحمد معسكر الحميدية سكرتيرة المرأة.
2: تمام فتحية، يعني احنا نخش في الموضوع طوالي لانك انت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. اوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الان؟ يعني
1: الان يا استاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لانه الاسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا ايش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معانا جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
2: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
1: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
2: تمام، ورسالتك شنو هسي انت؟
1: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات يجينا داخل اجل كده يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
2: شكرا لك.
1: تشكر.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
5: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
3: راديو دبنجة راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السري بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار الاشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع الآن في الرغم ما عارفهم يعرفهم بين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودى الدواء يشيرين عن الدم الدم بس
3: فكما يجب أن يجب هاي نوم يا
1: مقوم أنا أقول له في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
4: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
5: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز الشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب باعتبار من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك القويم. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع، ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناصر قبيلة الشكرية بمبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وأقلت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتخذ القوات الدولية وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات
2: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقي عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بجي حاجة، البجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بقي حاجة بسيطة خيطه زي 10%. لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت. دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقا، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل10 يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلاً تختلف، يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقاً ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت. يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لانه في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده، ما في، لان الناس اصبوا انه نسي النسيه، يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس، يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما سايل لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بي بده مخترعات وجرد دعم، فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت، يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا. يعني
7: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريضه، يعني انه هو نسي منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما خاصه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك، وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس القاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يرسلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
7: مشكلة المياه
6: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حتى أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل، يعني قدر زراعة، يعني حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة، يعني المياه تأخر، ولو مياه في بحال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بحال ده حسن مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تأطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك. في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه على الشرب ما موجودة، الناس بمشي بشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع، يعني وده حاجه جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع ده اللي كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ميت ما يطلع واحنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات، أننا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
7: الصحة
6: والأمراض المنتشرة، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشيتا، والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بخط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي، يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نقطة إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساعدة، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده إنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف، حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامعة دعم يواصلوا كم جامعة دعم يقادروا. وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأنه خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. أنا أقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في أطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية، مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو. مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر يعني. أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان، لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان إنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس إنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام. إذا كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
7: سمع يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه هنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدم المساعدات بالنسبه لعمل انساني. يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور وفي كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلمهم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يرموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام، اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمن وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملينا
7: تمام
6: فضوسيتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصوا ما عندهم حمية لمجتمع تمام. لمجتمع الإنسان البشري
8: دبنجا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن عن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان وجنوب دارفور الخرطوم. الأمم المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الحوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كسلا ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة التعسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة التأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن عن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال الأسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيومن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة.

0: معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الصيد والحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءات مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في رادي دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
2: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
3: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او

0: الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد، وبرضه السلامة بتاعت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني، او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر ان البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكده. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجبها كل ما كانت هناك رقابه لصيقه، كل ما كان يعني الاداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقديه اللي هي طرحها بنك السودان. فاي اي مخالفه تتعلق ب التنفيذ بهذه السياسات او الخروج عن النصوص الوارده في سياسات بنك السودان، بحق بنك السودان انه يتخذ من اجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسه يعني، وليس في قطاع النقد الاجنبي، انما ايضا فيما يتعلق ب عمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على اموال المودعين، وفيما يتعلق ب اذا كان في اي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في اجراءات اتخذها من اجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دمنج عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
0: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما التزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وضبط موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وافتكر انه ما بتكون عندي مشكله مع الرقابه المصرفيه الدوليه. وحقيقه ده دور المصارف المركزيه، يعني احنا قبل فتره بنسمع عن بنك انجلترا اتخذ بعض الاجراءات حيال المصارف في انجلترا، برضو قبل فتره شهر وشويه بنسمع عن انه مصرف الامارات المركزي اتخذ بعض الاجراءات تجاه بعض المصارف واصدر بعض الغرامات. وبفتكر انه هذا الدور المعياري بالنسبه للبنوك المركزيه يعني، واذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير اي اشكالات قانونيه. من منظور حوكمه ورقابه مصرفيه، انا بفتكر انه تشديد الرقابه على المعاملات بتاعت النقد الاجنبي هو ده امر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم بشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني او يلغي وظيفته او يلغي تعيين المدير العام او نائب المدير العام، يعني اذا ثبت انهم متورطين في اي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما غراتك لهذا الموضوع؟
0: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التراغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا، يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملف المستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: ذيل أبطال التدخل السريع السلام في الرغم ما عارفهم يعرفهم ذيل أبطال التدخل السريع
2: تتيبه تدخل السريع قدام بس
3: ما ينوم يا مقوم
1: أقول لهم فمنطق.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
4: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
5: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع انها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة او الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة.
0: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطوعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
16: من حال الوبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغردها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذ عائشة البرير دكتور الواسق كبير دكتور محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزي ده. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زي ده. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل
15: يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب إنه الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر. ده يحقق الاستقرار لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال ما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
12: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
19: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لقلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها
16: حتى إذا وجدت الناس بتلقي تأكل الموجود أو البتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتصخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني، أو يعني بقول قراصة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم في سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائد دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفلة الزائدة. وزائد دودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زائدة زائدة وكده، دي برضو بنأدي عليها تنوع زي ما قلت لك أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين.

0: نعم، هي بتزرع 70 حالة، والسفينة الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعج المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه اللي قاعدة في الأزيار الكاشفة، المياه اللي في البراميل الكاشفة. وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير تحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دايما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو مثلا المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل موية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمى الضق منتشر حسي، الملاريا والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالها منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا، من خلال المستشفى شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية، التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. وضع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف، وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل، عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جد، يعني ما عادية. أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية

0: كده العلاج ما عندنا علاج. المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية وعدم التغذية، ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأصعب الشهور في بلدنا هنا شهر 7 8 9 10، ده أصعب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي.
1: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر.
0: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية. المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس، بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
1: تمام، ورسالتك شنو هسه انت؟
0: والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: تشكر.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة المنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفعها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
5: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستر.
3: راديو دبنجة راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف: مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: بين أبطال التدخل السريع السلام بالرغم ما عارفوا ما يعرفون بين أبطال التدخل السريع
2: هذه الدنيا شديدة ما في
3: الدم بس
4: ما ينوم يا
5: مقوم.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعلى الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي، عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص:
6: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
2: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
3: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة إنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في إنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى إنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في إنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة. ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
0: صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات
2: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر،
3: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني، حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100% يعني، أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحنا، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر يعني، ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني، دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جداً أصله، حتى وين كان أنا ما يتكلمنا في المجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني، كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمهم لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني، الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسي النسي يعني مجتمع دولي ذات النسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سعيل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في الوقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
7: يعقوب انتو اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كتيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت أنا كان كلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضة يعني أنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما أنا في الاتصال لأنا عشان إنه ما هسه شبكات إلا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتلفون العرضي ده ما شغال لأن الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في أي تلفون عرضي ساكن شغال إلا استرلينج، واسترلينج ده عشان أنت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني ما عندهم أي حاجة، أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية، قد يكون إنه أنا مختلفين مع ناس القاعدين في قريدة مثلا، لأن قريدة شوية بعيد مننا وبعيد من الولاية. الآن يعني أنا أقول إنه بناشد كل الناس على أساس إنه يقدروا يرسلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
7: مشكلة المياه
6: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في, في, في, في, في وديان، وده خطر. الآن حتى أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني قدر زراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة يعني، المياه تأخر، ولو مياه في بحال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بحال ده حسا مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في, في, في المياه، المياه سالة شرب ما موجودة، الناس بمشي بشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه يعني، مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجه جدا المياه ده طبعا يعني احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حسنا احنا قاعدين نتكلم عنها، قاعدين ننادي المجتمع الدولي كم موجود وتلانا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم، الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات، أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة يعني.
7: الصحة
6: هو والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا نحن ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسية يعني، أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشيتا، والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام يعني، إنه واحد بيجي بيحط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة، الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه عالم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمسامسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده أنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف، حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا أنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعة الدعم يواصلوا كم جامعة الدعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأنه خلاص يعني ده تحذيراتنا، يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس انه يعني احنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني، انا اقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو، مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر. يعني أنا أقول لك أنا أديك مثال، بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان أنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس أنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام، إذا كنت في اتمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
7: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم انه حنينها الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لانه قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن كلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجة ينسوا الكلام ده كله، يشتغل لنا عمل انساني ووصل لنا حاجات عشان نكون احيا، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التألوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه ناس يكونوا احيا يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله، اول حاجة يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب أهم حاجة عشان ما يكون في موجود حرب، على أساس إنه ذاته أن إحنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. أصبع إنه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عيب على دارفور، لأن عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلموا في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وإحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل دول إفريقية ودول عربية جوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمني وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما أنهم حملينا فضوا سيادتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصوا ما أنهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبي.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات، وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين، والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
6: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
7: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني

0: كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي من الحيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ قدر الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
0: إن شاء الله يعني.
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
0: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال، ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. نحن عندنا 4000 جمعية، أنا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت أسهل.
1: دكتورة المنتجين دائما وأبدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني أسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
0: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار، يقول لمسة القنطار بـ100 كويس، يموس لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج لانه ياكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فتره الخريف هو بيزرع محاصيل زراعيه، ويقول له خلاص تديني القنطار ب100، يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون ب500، فهو يلتزم ب100، ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعيه هي الاداه اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل، فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل، يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل ما عليهم والخيش ما عليهم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضائها وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي فانكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين لو بتتواصلوا معهم مباشرة؟
0: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية، في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة، يمكن أسير آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الإنتاج الصناعي العربي بالإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعيات الصناعي العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي، بياخذوا جرعات ارشاديه مختلفه من الاستزراع، كيفيه الاستزراع، كيفيه جمع البذور وخلافه الى التسويق.
1: اي طيب استاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيره جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
0: اكيد
1: التحديات دي انتم رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلعوا منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
0: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني، الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة، بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي، لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستقر الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
0: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد ماده خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمه، اضافه القيمه المضافه عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشره. الخطط بتاعتنا احنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جوده المنتج عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، باك تو نيتشر. احنا المفروض نرجع لطبيعتنا، احنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبه من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدر يعني. انا كنت في السنغال، اسمها كيش السنغال الشجره، بيقولوا لي ليه احنا عندنا، هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، واحنا بيها كده حنكشف في العالم ان شاء الله. العودة للطبيعة استغلال السمغة العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية اللي احنا المفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورجانيك، صمغنا أورجانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي، هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات غير الأدوية، يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا، أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا، الطلح طبعا مع الهشاب بصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا. نعم. تأثير غاز مباشر
1: كده، وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة، وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني، فده غير الأشجار اللي اتقطعت اذا عملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين، فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنمية وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة رملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع
2: هديوة الدين يشيرين من الطير ناسي
3: الدم بس
4: ما ينوم يا مقوم
1: أنا أقول لهم فمنظر.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزتو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالقبض الوبائي من النوع إي في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تأكيد أشرة السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاج قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار هيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة. ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق الحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية،
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
16: حل الوباء ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكما شينا الما انتكر ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حي التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزول عسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 مسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين نقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأنه الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاة. اللجنة المركزية أكثر من 50% اتساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزي ده. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زي ده. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل
15: يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان. يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة المواني البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدة الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبال مع الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
12: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
19: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول الأغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. أول شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم، وغلاها
16: حتى إذا وجدت الناس بتلقي تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتستخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني قول قراصة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم هي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زي الجدودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفل الزايدة. وزي الجدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زايدة، يعني حتى في المصنع بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريقه حياة زي دي التواء زائدة زائدة وكذا، دي برضو بنأدي عليها تنوع زي ما قلت لك الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة، يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البراميل الكاشفة، وزي ما شايفين في انقطاع للمياه والمياه ما متوفرة خصوصا المياه الصالحة للشرب.

0: تحاول تحصل عليها في نقاعات تزير التحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف، المياه بتي يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه، دي المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الازيار دي دايما، تشيل المويه يكشحوها بعيد او كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى انواعه كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمى الضج منتشرة حسية، الملاريا والملاريا بكل أنواعها يعني الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في مستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحية آدم محمد أحمد معسكر الحميدية سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفيه.

0: تمام، ورسالتك شنو هسه انت؟
1: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات اجينا داخل اجل اجل كده يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
0: شكرا لك.
1: تشكر.
2: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفعها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
5: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولأن نلتقي في لقاء خاص جديد تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
3: راديو دبنجة راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاه كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: لين أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم لين أبطال التدخل السريع
2: هديو ده الدواء يشيرين من الطير ما في
1: الدام بس
2: ما ينوم يا مقوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعلى الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي، عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
3: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
3: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
4: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا أنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 260 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية حقوق الحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
12: راديو دبنجا يقدم
13: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
14: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور امام محكمه الجنايات الدوليه تطورين بارزين اعادوا النقاش حول مستقبل العداله الدوليه في السودان. التطور الاول تمثل في الاحاطه الدوريه اللي قدمتها نائبه المدعي العام للمحكمه شميم خان امام مجلس الامن الدولي، واللي اعلنت فيه عن احراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت أنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلامة التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
15: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسي في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
14: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
16: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
14: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفة السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبدالله مندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
15: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأنه الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
14: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
16: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
14: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويد، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ذا أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
16: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
14: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
13: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

بنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026. قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على منطقة أنديرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور أمس. صندوق الأمم المتحدة للسكان يرصد 21 قصفا بمسيرات في شمال كردفان خلال الشهر الجاري. قوى إعلان مبادئ تطالب بمراجعات جوهرية لعملية سياسية وتدعو لحدنة إنسانية فورية وحظر مشاركة الحركة الإسلامية. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يختتم زيارة لأوغندا التقى خلالها بالرئيس الأوغندي وأطراف سودانية. وزارة الصحة تعلن أن رصد حالات اشتباه بالكوليرا في ولايات شمال وغرب كردفان

0: المتحدة تكشف عن تضرر 1681 طفلا العام الماضي جراء الحرب في السودان. الخارجية السودانية تدين التصريحات التي أصدرها الحوثيون بشأن فرض حصار بحري على الموانئ السعودية. وزارة الطاقة تعتذر عن قطعات التيار الكهربائي وتكشف أن ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وكلاء مطاهن القلال في كاسلة يعلنون عن إيقاف الواردات والبيع ابتداء من 25 يوليو بسبب تفاوتات الرسوم بين الشركات. انحسار مياه النيل في الشمالية ونهر النيل يسبب شللا في أعمال الصيد. أذمت مياه خانقة في أروما بولاية كاسلة ومواطنو المدينة يطالبون بإقالة المدير التنفيذي. إيجاد تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاع وتحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. وزير الشباب والرياضة في حكومة تأسيس يلتقي التعايشي ويعلن الشروف في تأسيس اتحاد كرة القدم وإطلاق الدوري الممتاز. رئيس ذو الأمة القومي القيادي بتحالف تأسيس اللواء معاش فضل الله برما ناصر يؤكد خلال مخاطبته حشدا بمدينة نيالة ضرورة مواجهة الحركة الإسلامية. بنك السودان المركزي يعلن توفير النقد الأجنبي لجميع طلبات المستوردين والمصارف التجارية المستوفية للشروط والضوابط. النيابة العامة في حكومة تأسيس تعقد اجتماعا لوكلاء النيابة في كردفان ودارفور وتعلن عن تشغيل 6 نيابات في غرب دارفور. جدل قانوني واسع في جلسة المحكمة الجنائية حول طلب الادعاء بسبب قضية عبدالله بندا. منظمة الهجرة الدولية تعلن توزيع وتركيب 3000 خيمة في معسكرات النازحين بالسودان بالشراكة مع الحكومة التركية. أفريكا انتليجنس الفرنسية تكشف عن استياء أمريكي إذا تردد القوات المسلحة من الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن عن مصر أو فقدان 144 مهاجرا من بينهم سودانيين خلال أسبوع قبالة السواحل الموريتانية. هيومن رايتس ووتش ترحب بمشروعي قانون في الولايات المتحدة لحظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة. منظمات دولية تكشف عن تدهور بيئي مريء في معسكرات النازحين بالنيل الأزرق مع شح المياه. حزب الأمة بقيادة الدوما يسلم الحكومة مذكرة بشأن رؤيته لإنهاء الحرب. وزارة الثروة الحيوانية تعلن جاهزية 6 مسالخ لاستئناف صادر اللحوم الحمراء إلى دول الخليج والدول الأخرى. الهيئة العامة للرصاد الجوية تصدر إنذارا برتقاليا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى قذيرة في كسلة والقضارف وسنار. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي

0: الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دجلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطا وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عجار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
1: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. لكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. وأنا أفتكر أنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة الغضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ممحى الاحترام. نفس الحكم في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف. دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
0: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس جاستس او الوصول للعدالة بشكل ميسور. في الوقت الراهن شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك يتعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا للاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع السلام بالرغم ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع
2: هذه ودتين 20 مرتين ما في
1: الدم بس
2: ما ينوم يا عم
1: أنا أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
3: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
3: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
4: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالقبض الوبائي من النوع إي في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تأكيد أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل مجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة. ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون اللذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
12: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
11: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
3: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
11: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
8: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
11: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
13: محل وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
11: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
14: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما اندكر ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
15: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
12: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة
4: استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيّ التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغردها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
11: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
3: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
11: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة الموانئ البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمة العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة الموانئ البحرية.
8: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيم هذا العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% سقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعة ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح وغير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو حيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة المواني البحرية إلى حين آخر، إلى إشارة آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده إنه أمام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم إنه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الإدارة العليا. الإدارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة المواني البحرية، فلذلك نحن نحمل الإدارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل إنه لو دخل يده في هذا الموضوع أو أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والتانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبالما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
11: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
16: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة أول حتات كان فيه، أنا بعزي ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقى تأكل الموجود أو اللي بتوفر واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما تتخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني بقول كراسة بس في اليوم أو لومة بس أو كده يعني المهم في سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائد دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها وبيؤدي لغفلة الزائدة وزائد دودية دي شمي ذاتها يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسببة زائدة يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زي دي التواء زائدة زائدة وكذا دي برضو بنادي عليها تنوع زي ما قلت لك أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي لكن لما يتلقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا اللي هو يعني نادينا به كثير جدا ده زي ما نقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا حصلت يعني عندما زنبرة فيها كان فيها 79 حالة وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا اللي هي 320 حالة يمكن أكثر فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة المياه في البرامج الكاشفة وزي ما شايفين في انقطاع للمياه والمياه ما متوفر خصوصا المياه الصالحة للشرب والناس بتجنيها وتخطها في البرامج التراكمة يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما في الرش مهم جدا جدا رش البرك رش مع الخريف السي المياه بتي يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية وبرضو نسعى المياه دي المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها المفروض غطوها كويس ويقفلوا البراميل يقفلوا البتاع يعملوا انقاع الأزيار دي دايما تشيل الموية يكشحوها بعيد أو كده بعدين النظافة مهمة جدا والرش مهم جدا ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمض الضغط منتشر حسي الملاري والملاري بكل أنواعها الخبيثة.

0: الناس تخلي يعني بالي منها، تكفي للمناطق طبعا توفر الأدوية، أدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرها، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي احنا عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخل، ما عندنا أي محل أن إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلع. خلع ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معاناة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والحوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
3: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
2: والله أنا رسالتي حسي بيقول بأنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
3: شكرا لك.
2: تشكر.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء خاص.

0: نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. استعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق صراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق صراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة. مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
0: وبهذا مستمعي راديو دابنغا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دابنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
2: راديو دابنغا راديو
3: في حديث خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجا على اعتماد نقابة فرعية جديدة ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواحي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع كلام بالرغم ما عارفهم يعرفهم بين أبطال التدخل السريع
2: تجيب الدنيا يشريب عمل الخاص
3: الدم بس
4: ما ينوم يا
1: مقوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذاع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة، ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا أنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء مهامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبرا أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول دايرينه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناصر قبيلة الشكرية ومبادرة لمعالية الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق الحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا يقدم
13: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
14: عليكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
15: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011، ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل، يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب، يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا، اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كان الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
14: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
15: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. دناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد ضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
14: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
15: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس، لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم، فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني. وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
14: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
15: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. فحين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع. فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
14: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
13: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
16: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
17: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي: هجوم بمسيرة من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينة التشادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصة في دارفور وكردفان. تقرير أممي: انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. برمناصر من نيالة: الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية: لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد: العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوى قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السر: البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركية السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلا يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة الموانئ البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال الموانئ. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد عطبرة بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالا

0: تزور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة تلحق أضرار ب 261 أسرة في 5 ولايات سودانية خلال أسبوع. ارتفاع سعر الفول السوداني المقشور بسوق محاصيل الأبيض إلى 10 ملايين جنيه للطن بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانيا من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيسي احتجاجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دورديب بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
3: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية

0: يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعت المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد غاضة الدعم السريع، بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة. لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف. دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت، من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن، وبيصدر في في في الأحكام. فأنا أفتكر إنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السري أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض إنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى إنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبتها قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، يجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: شكرا جزيلا. واعتقد انه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطه بالاحكام الاعدام المرتبطه بالخصوم السياسيين، وسبق ان صدرت احكام اعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الاستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الازرق صدرت احكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليتمدى انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين، مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر، فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغ للتوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: ذيل أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم ذيل أبطال التدخل السريع
2: تدي ودي شريف من الطير ناسي
3: الدم بس
2: كما يبرم ما
4: هاي نوم يا
1: مقوم أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائر المسير على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأذا الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعمل العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافظته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
4: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية الرابعة حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة. وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبولنا الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عنده علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته اذا وافقت عليه المحكمه ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود ان هذه القضيه اثارت جوانب قانونيه وفقهيه هامه وقد تشكل سابقه في قضايا مستقبليه خاصه تلك المتعلقه بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصاباتهم الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإخفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي، وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابع مع النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفاء، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها إن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
12: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية،
11: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
5: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
11: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
8: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
11: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك،
13: محل وبايدة وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
11: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
14: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
11: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
15: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
12: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيى التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
11: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
5: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كمير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
11: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
8: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 مسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة المواني البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% سقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعة ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة المواني البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو حينسف الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية، هيئة الموانئ البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشعار آخر، ده يحقق الاستقرار لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا. الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبالما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
11: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل يبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
16: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والتي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم، وغلاها حتى إذا وجدت الناس بتلقى تأكل الموجود أو اللي بتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما بتصادم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني قول كراسة بس في اليوم أو لومة بس أو كده. يعني المهم بيسوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، هذا كله ممكن يؤدي لوجود زائد الدودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبيؤدي لغفلة الزائدة. وزائد الدودية دي شنو ذاتها؟ يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسببة زائدة، يعني حتى في المصران بتؤدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زائدة وزائدة وكذا، دي برضو بنادي عليها تنوع زي ما قلت لك الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى ويحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كثير جدا. ده زي ما نقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم إصحاح زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة، يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات مياه

0: وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة، خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البراميل التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير تحيط، يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دواليب في عفش بتكون بوراهم يعني دايما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو مثلا المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل المويه يكشحوها بعيد او كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى انواعه. كويس، حتى في النيل الأزرق غير مضق من طشرة حسية، الملاريا والملاريا بكل أنواعها يعني الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل الحياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالها منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات، شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغذى للحياة، عايز توفير، عايز إصحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصحاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
1: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
2: فتحية آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
3: تمام فتحية، يعني احنا نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
2: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر الدخل، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلاء ما في حاجة، عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معانة جد، يعني ما عادية أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية. وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل. يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
3: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
2: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده.

0: عناية، المرضعات وكبار السن، وما عندهم أي عناية يعني إلا الأطفال بس. بعد بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
1: تمام، ورسالتك شنو هسه انت؟
0: والله أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: تشكر.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
5: وبهذا مستمعي راديو دبنجة الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجة على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبل تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجسر.
3: راديو دبنجة، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجا على اعتماد نقابة فرعية جديدة ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامي الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواحي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع السلام في الرغم ما عارفهم يعرفهم بين أبطال التدخل السريع
2: هذه الدنيا 20 مرتين ما في
3: الدم بس
2: حكما يلوم يا مقوم
4: ما يلوم يا مقوم
1: أنا أقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعزاء الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب ظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة أنها هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا أنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء مهامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبرا أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإرادة دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبقي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناظر قبيلة الشكرية ومبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الحدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استحداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا إلى وقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما يعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي أن الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعد أنك تتعلم الصبر، أنك تتعلم الاتحاد، أنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأهلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان ساهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقى ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزوج بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. أنا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في إنهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب دي تنتهي في أي وقت، ممكن يرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع، وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب، ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وأنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرت قبل شوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في أنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث أنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد؟ يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق، يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي، هجوم بمسيرة من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينة التشادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصة في دارفور وكردفان. تقرير أممي، انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. برمناصر من نيالة، الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية، لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد، العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوى قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السر، البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركية السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلة يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة المواني البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال المواني. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد تعبر بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالا. ممثل يونيسيف في السودان يزور ولايتي جنوب كردفان والنير الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة تلحق أضرار ب 261 أسرة في 5 ولايات سودانية خلال أسبوع. ارتفاع سعر الفول السوداني المقشور بسوق محاصيل الأبيض إلى 10 ملايين جنيه للطن بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانية من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيسي احتياجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دورديب بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
10: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع للدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الانتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسة.

0: الديوان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان، والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة مروابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
0: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
1: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي، ففي مراحل من الاستزراع انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشنز سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من زمن 80 لحد 95. ففي المرحله الثالثه من عمر المشروع جات فكره انه بعد المشروع ينتهي منو اللي حيواصل التنميه، فجات فكره انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدا الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداه للتنميه في المنطقه، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. هي أهداف كبيرة يعني.
0: نعم
1: إن شاء الله. يعني
0: دكتورة، يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
1: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها بديناها بعشرين جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال، ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعيه، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حقل يتبعوا لدي، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
0: دكتوره، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافه بتاعت التسويق وفي ثقافه يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرضوا لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضه وكده، المشاكل دي بتزللوها كيف انتم؟
1: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه هو يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج؟ إنه المنتج ده بيكون في حوجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية، تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار يقول لمسة القنطار بمية كويس، يا موسم لسه هو ما طقة، لكن هو محتاج لإنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل له مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بمية، يطلع لما يطلع الصمغ القنطار بيكون بخمسمية، فهو يلتزم بمية، ده الاستغلال، استغلال اللي هو ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل، الجمعية هي الأداة اللي بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل،

0: فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. احنا من تجاربنا مع شركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد بتعمل كونتراكت والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج. ودائما وابدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصاديه او اجتماعيه، يعني ما بكون في تواصل اعلامي، يعني ما في اداء ولا وسيط ولا ناقل اعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربه زي دي فانكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الانسان المنتج او وعي المنتجين؟ لو بتتواصلوا معه مباشرة.
0: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في المشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الصناعة العربية بإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، كلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب المنتجين لرفع الوعي. بياخذوا جرعات إرشادية مختلفة من الاستزراع، كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه، إلى التسويق.
1: طيب أستاذ هسي، في الوضع الراهن ده معنا كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
0: أكيد.
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل اللي بتواجهوا دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
0: والله طبعا التحديات الماس لها هسي الاستقرار الأمني. الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسك الأسعار، بعدين والتغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة. بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي. لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع. يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب. يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستغير الحمد لله. وكان في طق الموسم الفات، الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله، وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا؟ يعني
0: طبعا الصمغ عربي ما مجرد مادة خام بالصدر، ده قطاع استراتيجي كامل. يعني يفترض يكون قائم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه، وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض نتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج، عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية. اللي هي مثل التجارة العادلة يعني الفير تريد. مفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. إن إحنا عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to nature. إحنا مفروض نرجع لطبيعتنا. إحنا الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا. يعني أنا كنت في السنغال، اسمها كيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا، هي اسمها كيش السنغال وما بتنتج عندنا، قلت لهم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، وإحنا بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية اللي احنا مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اسال، انا مدير بتاع اداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشرال طبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء اللي احنا بننتجه بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة القومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخر البخور وفي الحاجات، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمله صمغ اللبان. عندنا كمية من أنواع صمغ اللبان برضو موجودة، وأشجار موجودة عندنا. أصماغ التانية زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب يصدروا مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا.
1: نعم.
0: تأثير غاز مباشر
1: كده. وصفي لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد تسببت في نزوح العديد من الأسر، وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زاد عشان يصلوا الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب بالحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اتعملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرائق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين. فكانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجنا لاعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاهكة دوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواهي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: بين أبطال التدخل السريع السلام بالرغم ما عارفهم يعرفهم بين أبطال التدخل السريع
2: هذه الدواية شريفة مرتين ما في
3: الدام بس
2: ما ينوم يا مقوم
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل. وأعلى الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي، عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
4: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتور بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتور حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
4: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية. وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لعام العام الأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
5: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسة السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: لا أبدا، ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات، فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشرة أسرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء محامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة توشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانع البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانع البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالا. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفاء القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية، خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور وكردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لغانا خرج بموجهات السابع أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلامة الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة Human Rights Watch بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أروما بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص. الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى تقدم ناصر قبيلة الشكرية مبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندة والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحملة القومية للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا وحبيكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءات مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك. للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنبا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية اللي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر انه البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجبه كل ما كانت هناك رقابه لصيقه كل ما كان يعني الاداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقديه اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات متكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق به إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن. يعني طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد. يعني لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية، يعني وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي، وهذا أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم الشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحه انا تكلمت برضو في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو الى تشوهات في عده اماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي, وبيتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاعت بنك السودان, لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني يعني ترتيبات كثيره جدا, او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد, المستوى معدل السيولة, السياسات الاقتصادية, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله, ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة, رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون, والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء, وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا, مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي, الحاجات ذاتها ما فيش, والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع, مما يعد جريمة من جرائم الحرب, وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: Risalaki itargo ime hamla radi dobanga wugine wajihinigi ki ime eilanat koi khidma ama kigidi radi dobanga tigoy o tire ne behedigi bi innu tarjamagi yani lazim lahizebe wa enal etibardu tabibe bi innu barigo irda kasiriki ki sajilita eji wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga موجات کو ایمه تتی بروره که دب بسینی. فی ایه بدایت حلقه بی اینو رادی دوبانگا بریگوی نشرینگی مسئولی گو تبرو. برنامه چی ارکی ده استنیدینگی معلومات کو ایمه ایمه محکمه جنایت دولی گو ویگنه بسینگی کی گا لی اغراد تو ایه ول ایلام گو ایمه ایم گیدی. تورو دون علاقا گیا کی دو. وکی گا یعنی تیگوی کی ده اکسینگی سجل گوی آمی ما محکمه جنایت دولی کی خصوص گریه دارفور کی کی یعنی مشروع قانونی دوس و کی گا موقف ازای دوس رادی دبنگا کی دوس والغرد کوی می بری کی بی اینو محکمه جنایت دولی گوی گنا شرایی نه و ودایی نه نونر افراتو اورو واسلیته و آوی متهمینگی نونر یعنی بطریقه رسمیر قنوات کی گوابه وسائق تبقى معلومات تبقى قوبة قدمية بي
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: عجوز نمرة أربعة بأنه كي يعني دليل مفصل لننر يعني مكتب قوي مدعي عمقير نيربت تبقى باقي دي وكي غا كيني OTP link كيني OTP LINK وبرنامج كي غا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كوينة ننر تحقيق قوم محكمة جنائية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب قوم مدى عام محكمة جنائية دولية كي إطار قوي كي عدل جمعيني كي إطار مهمي كي غايشان عوغو جرائم ارتكبكيني بيينو حاكمتي و جرائم قوي نو فاشر دو جنائي دو تيري برور دكير تحقيق قو ديري إشان مكتب قوي مدعي عام محكمة جنائي الدولية كي نية تواصل دي بيجي لابد بإنو يعني منصة وي ألكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منصة جي OTP link نكيني جي spelling ووغي OTP LINK أو رابط قوي OTP LINK نقطة ICC علامة ناقص CPI nokta int kobdo yuba narbo karerere negaydi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis c p i c p i nokta i n t wakiga yani tahqiqoy wigna dirigi biinno ingilizir erkienigi biinno investigation genekieni wa fi nafs alwaqt sudan darfordo يعني دي اختارينا اختصرينا جي بغدي ترغنورو معلومات كوي ننر اوغي يعني تواصل وي غرين كنا نغيري برو اكاد بيبي وا انوانغن اكاد بيني وا بريد الكتروني تنغ اكاد بيني تلفوني تنغ اكاد بيني وكي اخور مهمي يعني حتى اشان اوغي محققينجي متابعة كنا بلقي تبغا بري تبغا اشان نقدرو يتواصلوا معاكم وا نفس الوقت حتى قوي ناتينا دبلغيني بروا ممكن كتبينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قوي تاري كيغا يعني ملخص تينيغا يعني ناي اوغي مجرم تيكين نيغرا تفاصيل اوغي دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تايري معلومات تيني ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تينيغا فيديو تينيغا اوراكي مستند تينيغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدمينه وخريطة غير موقعه الإلكتروني ودور ناقبوه كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغي بالضبط ممكن حددينه أو كيغي مثلا سواء كان مؤسسة غنية مرفق عميغة وي حددينه ممكن يعني تردو بالضبط حددينه وآخر حاجة بعد ما باريغي سكو دينه معلومات كنو يبنيغي واني كي ايمان

0: سكو بينو معلومات كي كايني وكي غابر انجليزي جي سميت كي نكت بتاعي جي SUBMIT وي بعد ما بريق الدنيا ممكن اونك ويجينا يعني اتسالغا كينا نكيا معلومات زيارة غريقا ممكن بعد داك كينا وفي نفس الوقت تقول اكيدسا ندنا نجي ديكي بيهنو اتمنين ناسيو تقول كورسي ريتاري اقصى درجة السرية جي تقول تدي ishan borosando jobogo wa mana sa yeme otp link ye otp link kia kiga bin manasa malumat jamaire wo ba asra tariga u ba aman tariga u kor modmuni kabdon narbe malumat ki soko gobe koyu maktab koy mudde amma kama jinaa dole ki kor yani shukrenaire wo kor bagi gnu wo yani a mumtanni
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان السوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
1: حرارة الشمس.

0: الحرارة. أيوة
1: نعم.
0: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين, الناس الغدة الدرقية, انخفاض الغدة الدرقية بالذات, يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا, بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس, دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
0: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب, يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز, التركيز بتاعه بقى أقل, وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد, زيادة بضربات القلب, النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم, يعني مثلا يشرب عصير, يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية, تحصل الدوخة, وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة, وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس, اللي هي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف, لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا, بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق, هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي اللي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس إنه سوائل وريدية, تخفيض درجة حرارة الجسم, للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة, وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع, أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب, تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة, بننصحهم إنه يشربوا موية كتير, يشربوا عصائر, ما يقعدوا في حتة تكون كتمة, ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان, يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها, يعني من يخش في غيبوبة, يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها, وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة, كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى, يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى, ممكن تؤدي لفشل كلوي, بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم, ودي ممكن تؤدي للجلطات, والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم, وممكن تؤدي لبتر الاعضاء, يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف, فدي من الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعضاء الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
0: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه, يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل, يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة, أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة, بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده, يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
0: أيوة, يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده, على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايين كده, أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين, ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح, يعني أبيض بيج كده, ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة, مثل طرصات تحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوة. بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية, يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض, وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات آي. يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. اليونيسيف مقتل طفلين في هجوم على سوق الرحت، واتهامات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في دارفور ومدرسة في كردفان. توقعات بتعجيل اجتماع الخماسية في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل، وقوى إعلان المبادئ تدعو لإجراء مراجعات العملية السياسية. عاملون بهيئة الموانئ البحرية يلوحون بالإضراب احتجاجاً على اعتماد نقابة فرعية جديدة، ومعلمو الجزيرة يعلقون إضراب بعد تحقيق تقدم في ملفة مستحقات. وزارة الصحة تؤكد استمرار اشتباه بالكوليرا في 4 ولايات، وأزمة مياه حادة في أروما بولاية كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اتهمت المقاومة الشعبية بشمال دارفور قوات الدعم السريع بقصف بئر للمياه في منطقة أندرو التابعة لمحلية الطينة بشمال دارفور بطائرة مسيرة أمس، وقالت إن القصف أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة 30 آخرين. وفي شمال كردفان أصيب شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدرسة للطالبات في قرية الحجينة غرب مدينة الرحت. وفي جنوب كردفان أعلنت قوات المحامة الخاص بالفرقة 14 مشاة كادوغلي التوقل داخل منطقة الروكب عقب عمليات نوعية نواحي برنو التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأضاف جنود في هذا الخصوص
1: دين أبطال التدخل السريع كلام بالرغة ما عارفهم يعرفهم دين أبطال التدخل السريع
2: تجيب الدين يشري من الطير ما في
3: الدم بس
2: فكتين ما يشري
4: ما ينوم يا مقوم
1: نقول لهم في منطقة.
0: قالت منظمة اليونيسيف إن الهجوم بالطائرة المسيرة على سوق مدينة الرحت بولاية شمال كردفان أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان. وذكرت المنظمة أن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال، مؤكدا أن الأسواق أماكن مدنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحات العنف. من جانبه رصد صندوق الأمم المتحدة للسكان 21 هجوما بطائرات مسيرة على شمال كردفان خلال الشهر الجاري. توقعت جهات عديدة بتعجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي إلى سبتمبر المقبل، وأذاع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة قرر التعجيل إلى تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها رفضها التام لإقراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد، مؤكدا أن خيار المقاطعة سيكون مطروحا في حال عدم الاستجابة لرؤيتها. وأضاف في هذا الخصوص
5: إعلان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات.
0: وفي سياق متصل أوضح المعتصم في حديثه لراديو دبنجا أن الاجتماع الذي دعت له الخارجية البريطانية يركز على استعراض رؤية الباحثين لتحقيق السلام بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم دكتور الواثق كيمير والدكتور منزول العسل ودكتورة بلقيس بدري والأستاذ المحبوب دو السلام ودكتورة حال الكارب وآخرون. وأضاف في هذا الخصوص
5: واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: اختتمت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، وطالبت القوى بتكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقامة مطار وطني وحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في هذا الخصوص:
3: وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
0: اختتم البعوث الشخصي لأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيك حافزته هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني ومسؤولين أوغنديين كبار آخرين. وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن هافيستو الرئيس الأوغندي ناقش التطورات الأخيرة في السودان وجهود الوساطة الجارية وأوضاع اللاجئين. وخلال وجوده في أوغندا التقى هافيستو أيضا بجهات فاعلة سياسية سودانية وممثلين المجتمع المدني السوداني. وأضاف دوجاريك:
6: اختتم هذا الأسبوع زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوغندا، التقى خلالها بالرئيس موسوفيني ومسؤولين أوغنديين رفيع المستوى. وخلال اجتماعاتهما ناقش السيد هافيستو ورئيس الوضع في السودان وجهود الوساطة الجارية وأزمة اللاجئين.
0: شهدت الجلسة التي عقدتها الدائرة التمهيدية 4 حول طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سحب التهم الموجهة ضد عبد الله بندا جدلا واسعا بين ممثل مكتب المدعي العام ومحامي المتهم وممثلي الضحايا. وقال مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة إن الجلسة مخصصة للمداولات والقرار النهائي بسحب التهم من عدمه يعود للقضاء في المحكمة، وأكد أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار رسمي سواء بالإيجاب أو السلب بشأن قبول الطلب، وسيتم انتظار أي بيان رسمي من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: لا أبدا، ما بالضرورة إنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في إنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى إنه سحب التهم ذاته إذا وافقت عليه المحكمة ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في إنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: من جانبه قال المحامي صالح محمود أن هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية حامة وقد تشكل سابقة في قضايا مستقبلية خاصة تلك المتعلقة بدارفور. وأوضح أن عدم قدرة الادعاء على الحصول على بيانات كافية بسبب الظروف أو شح الموارد يمثل مشكلة أخلاقية وقانونية، وأتوقع أن يتقدم محامو الضحايا باستئناف ضد قرار سحب التهم في حال قبول المحكمة لطلب الادعاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا أنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع أنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر يعني سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة، ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا أنه ده ما بيقدروا يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة.
0: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انخفاض الإصابات بالحصبة إلى 25 حالة جديدة دون وفيات فيما سجلت 31 إصابة بالكبد الوبائي من النوع E في النيل الأزرق دون وفيات. وأكدت الوزارة استمرار اشتباه في حالات كوليرا بأربع ولايات، بينما تتركز 75% من إصابات حمى الضنك في الدمازين. وأشار البيان إلى مواصلة التدخلات الصحية وتأثر 261 أسرة بالأمطار والسيول، إلى جانب تجهيز أشراء السرة بمستشفى طب المناطق الحارة استعدادا لأي حالات محتملة لفيروس إيبولا. أعلنت لجنة معلمي ولاية الجزيرة تعليق الإضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد تحقيق تقدم في عدد من مطالب المعلمين، وفي مقدمتها صرف المتبقي من استحقاقات مرتبات عام 2023 والبالغ 40% من رواتب 4 أشهر. وقالت اللجنة إن تعليق الإضراب يأتي لإتاحة الفرصة أمام لجنة مراجعة الأجور الاتحادية التي من المقرر أن تبدأ عملها في الولاية عقب انتهاء مهامها بولاية كسلة لحصر المتأخرات ومعالجة تشوهات الأجور ومتابعة إدراج البديل النقدي وبدل السكن واللبس ضمن المرتبات. حذرت مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للموانئ البحرية من تصعيد احتجاجي قد يشمل وقفات احتجاجية وإضرابات في حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي شكلت مؤخرا، معتبر أن إجراءات تكوينها غير قانونية ولا تعكس التمثيل الحقيقي للعاملين. وقال ممثل المجموعة عثمان طاهر لإيراد دبنجا إن النقابة الجديدة تضم عناصر محسوبة على النظام السابق، محملا مسجل تنظيمات العمل مسؤولية أي تداعيات قد تؤثر على استقرار الهيئة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية.
0: أرجعت وزارة الطاقة والنفط قطاعات الكهرباء إلى ارتفاع الطلب بالتداون مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق بجانب متطلبات القطاعين الزراعي والصناعي. وأشارت في بيان لها إلى خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية أن الخدمة نتيجة للأعطال الفنية وأعمال الصيانة الضرورية، الأمر الذي أدى لانخفاض في الطاقة المنتجة. ونبهت إلى توقف الإمداد عبر الرابط الكهربائي من أثيوبيا. طالبت المجموعة السودانية الدفاع عن الحقوق والحريات سلطات حكومة التأسيس بالإفراج الفوري عن عضوة المجموعة وهيئة محامي دارفور الأستاذة مايدة حسن علي الأمين وعدد من المدافعات الحقوقيات المعتقلات في مدينة نيالة. وقالت المجموعة في تقرير صدر الثلاثاء إن المعتقلات تعرضن للاحتجاز والإقفال القسري منذ أشهر، محذرة من تدهور أوضاعهن الصحية خاصة أن بعضهن يعانين من أمراض مزمنة، ودعت إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين والمدافعات الحقوقيات وضمان احترام الحقوق والحريات في المناطق القاضية لسيطرة سلطة التأسيس. عقدت النيابة العامة في مناطق سيطرة التأسيس اجتماعا في نيالا مع وكلاء النيابة في دارفور كردفان، وأعلنت أن تكوين 6 نيابات بغرب دارفور. وقال مساعد النائب العام أحمد الحلا إنهم سيركزون في الفترة القادمة على الجانب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لغانا خرج للموجهات السابعة النيابة العامة بالالتزام بالقانون وسلام الإجراءات والاهتمام بالسلوك الغويب. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء بعد التكليف الصادر من المجلس الرئاسي.
0: رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بمشروعي القانون الذين ينظر فيهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، وهما قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 في مجلس الشيوخ، وقانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني في مجلس النواب. وقالت إن المشروعين يتضمنان عدة مبادرات إيجابية، لكن ينبغي لهما أن يتناولا مسألة المساءلة بشكل أوسع. ويحظر مشروع قانون مجلس النواب بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة إلا في حال وجود استثناءات تتعلق بالأمن القومي. تفاقمت أزمة مياه الشرب في أرومة بولاية كسلة على نحو ملحوظ، وطالب مواطنون والي الولاية بإقالة المدير التنفيذي المحلي بسبب فشله في معالجة أزمة المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
11: في أروما هنا دي أزمة شديدة خالص، الموية دي يا أخوانا تعبت الناس والله، والحالة دي استمرت كثير يا أخوانا. الناس تتكلم في الموضوع ده، الناس تكتب في الموضوع ده، تتكلم فيه وتتحرك، الناس تكاتف. أي زول يكتب يا أخوانا، أي زول داير إنه يكتب في موضوع موية أروما، أي زول ينشر.
0: من جهة أخرى، تقدم ناظر قبيلة الشكرية ومبادرة لمعالجة الخلاف بين قبيلتي الهدندو والجميلاب، وكانت حدة التوتر قد تصاعدت إثر رفض قبيلة الجميلاب زيارة الناظر تريك لمناطق في محليتيها مشكوريب وتلكوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شبكة المناصرة السودانية انضمامها رسميا إلى الحمل القومي للدفاع عن الدكتور أحمد عبدالله شفا، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون تمثل مسؤولية جماعية. وقالت الشبكة في بيان لها أن استهداف أي شخص بسبب آرائه أو عمله المشروع يمس المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنها ستسهم في جهود المناصرة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
12: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
5: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
12: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
9: حاولت هذه النغابة، هي نغابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
12: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
14: حال الوباء ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
12: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
15: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما يندكر ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
12: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. استمع لي البيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة
3: استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين. كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيى التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما، توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي 21 يوليو 2026.
12: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
5: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن سمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية وما زالت تجري النقاشات. اللقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب أستاذة عائشة البرير دكتورة الواسق كبير دكتورة محبوب عبد السلام دكتور منزور العسل وآخرين في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
12: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة الموانئ البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات حال اعتماد مسجل عام تنظيمة العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة الموانئ البحرية.
9: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021 جاءت عليها الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات. تم تكوين نقابة أخرى في 2020 وسجل عام تنظيم هذا العمل طلع قرار بتكوين النقابة ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير لأن الفترة كانت أكثر من 7 أو 8 سنة حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% ساقطت برضو بنفس الطريقة التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال محتاجة لطريقة بتاعة ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النغابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنغابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البعيد هو حينسف الاستقرار في هيئة المواني البحرية، هيئة المواني البحرية حترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النغابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة المواني البحرية، نحن نحمل كل المسؤولية. الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان يجب أن الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة المواني البحرية إلى حين آخر، إلى إشعار آخر، ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي، ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة المواني البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة، كان دعم سخي واضح من الادارة العليا، الادارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في هيئة المواني البحرية. فلذلك نحن نحمل الادارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او أجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده، نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والتانية. الهدى الفئة النزاع هي الفرعية، المفروض وجهة نظرنا لاستقرار المواني ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وقبل ما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة المواني البحرية. شكرا.
12: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل وبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
17: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها، انتشرت أولا في حتات الدبة والحتات اللي كان فيه، أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، الناس بتلقى تأكل الموجود أو اللي بتوفر واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما تتخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني بقول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده يعني المهم في سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية ده كله ممكن يؤدي لوجود زائد دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها وبيؤدي لغفلة الزائدة وزائد دودية دي شنو ذاتها يعني نشوف مرحلتها اللي هو مثلا دي زي ما هي مسببة زائدة يعني حتى في المصرام بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم بيحصل عن طريق حياة زائدة وزائدة وزائدة وكذا دي برضو بنادي عليها وتنوع زي ما قلت لك أغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن مرة في النيل الأبيض مرة في النيل الأزرق مرة في الخرطوم ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى بيحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيئة ده مهم جدا جدا اللي هو يعني نادينا به كثير جدا ده زي ما بنقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج فدي نوع من نوع الوقاية وقفل المدن اللي بتكون حاصلة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا حصلت يعني عندما زين براها فيها كان فيها 79 حالة وأسف إن الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا اللي هي 320 حالة يمكن أكثر فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوها على المياه. أول شيء الزائجة المصرية دي أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي بتعيش على المياه العذبة يعني ده الضيق الأكبر إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة المياه في البرامج الكاشفة وزي ما شايفين في انقطاع للمياه والمياه ما متوفر خصوصا المياه الصالحة للشرب والناس بتجنيها وتخطها في البرامج التراكمة يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما في الرش مهم جدا جدا رش البرك رش مع الخريف السي المياه بتي يعني بتتراكم لأن في برك كثيرة والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية وبرضو نسعى المياه دي المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها المفروض يغطوها كويس ويقفلوا البراميل يقفلوا البتاع يعملوا انقاع الأزيار دي دايما تشيل الموية يكشحوها بعيد أو كده بعدين النظافة مهمة جدا والرش مهم جدا ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه كويس، حتى في النيل الأزرق غير حمضك من طشرة حسية الملاري والملاري بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل حياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية، أدوية ما متوفرة في المستشفيات، كوادر صحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز توفير، عايز صحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصلاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده، وأهم طبعا وقف الحرب وكيف تجيب دي.
12: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صادق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
15: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
18: تمام فتحية، يعني نحن نخش في الموضوع طوالي لأنك أنت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. أوضاع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الآن؟ يعني
15: الآن يا أستاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في لأنه الأسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا اللحمة ولا إيش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل نحن نخدمه إلا كان نمشي الخلع، خلع ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك. والله حسي المرأة معاني معانا جد يعني ما عادية. أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وأدم التغذية ده احتمال الخزاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن.

0: أنا خايته بتقول بإنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذه الكارثة الصعبة دي.
1: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر.
0: والله شكلها كده يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعت أطفال، لكن برضو ما متوفرة. لكن المرضعات والاسم ده ما عندهم أي اسم ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية يعني، إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
1: تمام، ورسالتك شنو يا سينتي؟
0: والله أنا رسالتي حسي بيقول بإنه المنظمات يجينا داخل آجل آجل كده يعني عشان ينقذنا إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: تشكر.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. نستعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية.

0: وبتؤكد أنه قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت التنسيقية تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق هدفها المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دافانجا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد للوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
1: وبهذا مستمعي راديو دبنك الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف، كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستش.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بربر أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوز المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواتنا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوك هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصاب دران ده أمدر كلها دربا مرتين هني كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتون هذا خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كأنه دوران نادم دابل يقول عربل يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسط نادم دابس عشان ده علي سوغل ده يجي أنا حتى علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا أنا شفنا يلا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي تقلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا هملاس شيلو جيبو من تين أسان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجبو خرنتان هنا تين دا نانا قاعد داكو تحلي داكو بيتنا سيئة اليوم دا كله ورنا دارا هنا موتينين دا انت جنبا هنا غير جادا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به برأي أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنفوذ بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط والرابط بين إثيوبيا والسودان، عازياً عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع 4 بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 22 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: قوى إعلان المبادئ تختتم اجتماعها بنيروبي،
13: وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية،
0: توقعات بتأجيل اجتماع الخماسي المخطط له 27 من الشهر الحالي.
14: بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة.
0: مجموعة من العاملين بالموانئ البحرية يهددون بالتصعيد على خلفية الصراع النقابي.
15: حاولت هذه النغامة هي نغامة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة.
0: ارتفاع الإصابات بالزائدة الدودية وحمى الضنك.
16: محل الوباء ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال.
0: والأوضاع الإنسانية في معسكر الحميدية،
17: يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا الما عندك كارو مشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
18: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتمت قوى إعلان المبادئ السودانية اجتماعها بالعاصمة الكينية نيروبي بتاريخ 21 يوليو 2026 بإصدار بيان ختامي شددت فيه على ضرورة إجراء مراجعات جوهرية لمسار العملية السياسية وربطها بخارطة الطريق الرباعية، مع تكثيف الجهود لإقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين. نستمع للبيان الختامي للمجموعة بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
13: البيان الختامي لاجتماع قوى إعلان المبادئ السوداني. عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026 لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان والتداول حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتقويم مسار العملية السياسية وبحث سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الانتقاد المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وقف الاجتماع أمام التدهور الإنساني المتسارع الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية نتيجة استمرار الحرب واتساع رقعة الانتهاكات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها السودانيون والسودانيات في الداخل وفي مناطق اللجوء. وأدان الاجتماع استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيرة واستهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ومن تصعيد يفاقم معاناة المواطنين، كما أدان تصاعد مخاطر المواجهات العسكرية الحادثة الآن في مدينة الأبيض وما حولها وولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق وأرجاء أخرى من البلاد. وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، وداعيا لضرورة رصد جميع الجرائم والتحقق منها بما فيها الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. أشاد الاجتماع بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان وبثبات المواطنين والمواطنات في مواجهة آثار الحرب وبالدور الذي تقوم به المكونات المدنية والمبادرات الشعبية كافة في تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والتفرقة، كما حيا التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدا أن إرادة السودانيين والسودانيات في السلام والديمقراطية ما زالت متقدة وقوية رغم كل محاولات القمع والاستقطاب. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقديرنا، إلا أن مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تبنى على المبادئ التي نصت عليها خريطة الطريق التي أغرتها الرباعية في سبتمبر 2025 وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات. وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية، وأن لا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم في العملية السياسية، مؤكدا أن هذه المنظومة الإرهابية تحمل المسؤولية الرئيسية عن تغويض الدولة وإشعال الحروب وإعادة التحول الديمقراطي، وبذا فلا مكان لها في مستقبل السودان. قرر الاجتماع تكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية داخليا وإقليميا ودوليا من أجل حشد التأييد لاقتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية تتعاطى معها كحزمة متكاملة تشمل إقرار هدنة إنسانية فورية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية للقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، ولا تستثني سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما. وأقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، يهدف بهدف توسيع قاعدة جهود إنهاء الحرب وحشد الدعم الإقليمي والدولي وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حدا للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام. نؤكد في قوى إعلان المبادئ السوداني أننا سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما، توجه الاجتماع بالشكر لدولة كينيا الشقيقة حكومة وشعبا لاستضافتها للسودانيين والسودانيات خصوصا الذين لجؤوا جراء الحرب، ولتوفيرها لمساحات تستضيف جهود القوى المدنية لإحلال السلام في السودان. نيروبي، 21 يوليو 2026.
0: يتوقع الطاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة الأمة تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية التشاوري المزمع عقده في 27 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تحفظات تقدمت بها قوى إعلان نيروبي عبرت فيها عن رفضها التام لإغراق الاجتماع بواجهات محسوبة على النظام البائد. نستمع لحديث الأستاذ الطاهر المعتصم.
14: من المؤكد أن هناك تسارع كبير في التحركات في محاولة لمحاصرة الحرب في السودان. اجتماع الخماسية، هناك تسريبات عن أن مجموعة لان نيروبي التي تتضمن صمود وآخرين على رأسهم عبد الواحد محمد نور وآخرين لديها تحفظات على محاولة بعض أطراف الخماسية تحديدا الاتحاد الأفريقي، محاولتهم إغراق الحوار بواجهات مصنوعة. بالتالي هذه التحفظات صنعت صدى كبير جدا لدى أطراف أخرى في الخماسية، وما زالت تجري النقاشات. لقاء المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين أوغنديين يأتي في إطار أيضا معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين، معالجة أو ليس معالجة بل ترتيب الدول المحيطة بالسودان لمحاصرة أسباب الحرب. واجتماع لندن الأخير ويلي بارك هو اجتماع يضم عدد من الباحثين والأكاديميين السودانيين بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية على رأسهم بروفيسور بلقيس بدري ودكتورة هالة الكارب، أستاذة عائشة البرير، دكتورة الواسق كبير، دكتورة محبوب عبد السلام، دكتور منزور العسل وآخرين، في محاولة أيضا لأن يقوم عدد من الباحثين والأكاديميين بالتباحث حول سبل إنهاء الحرب السودانية.
0: حذرت مجموعة من العاملين بهيئة المواني البحرية من تصعيد احتياجي قد يشمل الوقفات والإضرابات، حال اعتماد مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة الفرعية التي جرى تشكيلها مؤخرا والتي تضم عناصر ينتمون إلى النظام السابق. المزيد في حديث عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لهيئة المواني البحرية.
15: حقيقة في النقابة اتعملت 2016 كانت تنتهي في 2021، جاءت عليها الثورة السودانية، وبعد الثورة السودانية حلوا كل هذه النقابات، تم تكوين نقابة أخرى في 2020. مسجل عام تنظيمات العمل طلع قرار بتكوين نقابة، ثم بعد ذلك تم تجميد النقابة الثانية، ثم بعد ذلك الآن جاء قرار بإعادة النقابات السابقة. القرار ده بعد ما جاء إنه كان حصل تساقط كبير، لأن الفترة كانت أكثر من 7 ولا 8 سنة، حصل تساقط كبير. نحن في هذه الفرعية الآن بتاعت هيئة الموانئ البحرية اللي فيها النزاع 3 ضباط أحيلوا للتساقط عبر التقاعد والوفاء. اللجنة المركزية أكثر من 50% سقطت برضو بنفس الطريقة، التعاقد بالمعاش والوفاء والكلام الزيداء. فإذا المسألة بقت إنه محتاجة لاستكمال، محتاجة لطريقة بتاعت ترفيع من الوحدات وكلام زيداء. الحصل إنه الناس ديل اتجاوزوا كل المسألة دي ومشوا وعملوا اجتماعات غير قانونية وصعدوا ناس بطريقة ما معروفة. غير كده في أكثر من 7000 عامل خشوا من 2016 لحد 2020 من اللي كانوا مؤقتين تم تثبيتهم في المكان، كلهم بقوا مغيبين. فحاولت هذه النقابة، هي نقابة النظام البائد نظام البشير الكيزانية، حاولت مرة تانية إنها تجي بهذه الطريقة. المرة الأولى أعلنوا اجتماع، العمال جو رفضوا الاجتماع ووقفوا الشغل. المرة الثانية عملوا اجتماع في مستشفى هيئة الموانئ البحرية، والاجتماع ما كان فيه نصاب ولا كان فيه أي حاجة، يعني كان بكل ظلامية وكان بكل يعني عدم وضوح وشفافية وكلام زي ده. فالناس رفضت هذه النقابة جملة وتفصيلا، والآن جاري التصعيد حول هذا الموضوع. الشيء الثاني إنه الأمين العام لنقابات عمال المواني في السودان، الأمين العام طلع خطاب قال إنه العمل ده غير واضح غير شفاف، عمل غير قانوني، خاطب به مسجل عن تنظيمات العمل حتى لا يتم إجازة هذه الفرعية. الآن نحن رسالتنا واضحة لمسجل عام تنظيمات العمل إنه لو أجاز هذه الفرعية بتاعت النظام البائد هو حينسف الاستقرار في هيئة الموانئ البحرية. هيئة الموانئ البحرية هترجع مرة تانية للوقفات الاحتجاجية وللإضرابات وللتصعيدات الزيدية. فلذلك نحن نحذر بكل وضوح مسجل عام تنظيمات العمل إنه لو مرر هذه النقابة هو هيكون شارك في عدم استقرار هيئة الموانئ البحرية. نحن نحمل كل المسؤولية الآن حتى يكون الأمر واضح للعيان. يجب إنه الدولة تسرع في قرار تجميد العمل في فرعية هيئة الموانئ البحرية إلى حين آخر، إلى إشعار آخر. ده يحقق الاستقرار، لأنه نحن عندنا متعاملين خارجيين دوليين، عندنا التجار، عندنا ناس كثيرة بتخاف من الإضرابات دي، بتخاف من التعطلات والتوقفات دي. ونحن نحمل مسألة هذا العمل للإدارة العليا بتاعت هيئة الموانئ البحرية، هي اللي قاعد تشتغل الشغل ده، هي واقفة ورا الشغل ده ودعم الشغل ده. والدليل على ذلك الكلام اللي حصل امبارح ده، انه امام الرئاسة عملوا صيوان كبير وعملوا نفسهم انه يحتفلوا بهذه النغابة. كان دعم سخي واضح من الإدارة العليا. الإدارة العليا بقت هي محدد الاستقرار في الموانئ البحرية، فلذلك نحن نحمل الإدارة العليا ثم نحمل مسجل تنظيمات العمل انه لو دخل يده في هذا الموضوع او اجاز هذه المسألة هو هيكون نسف الاستقرار بيده. نحملهم الاثنين المسؤولية الكاملة لهذا الموضوع. الآن النغابة العامة موجودة، الآن هي قادرة تتواصل مع كل الجهات، قادرة تحقق متطلبات العمال في الحقوق وغيره في المرتبات والثانية. الحتة الفئة النزاع هي الفرعية. المفروض وجهة نظرنا لاستقرار الموانئ ولاستقرار العمل الاقتصادي إنه يوقف الشغل ده ويطلع قرار خلال اليوم، لأنه الليلة المساء نحن عندنا مؤتمر صحفي وحنبدأ التصعيد، وبالما الموضوع استفحل المفروض يطلع المسجل العام قرار بتجميد الفرعية بتاعت هيئة الموانئ البحرية. شكرا.
0: انتشرت إصابات حمى الضنك بشكل وبائي في إقليم النيل الأزرق، وقبلها انتشرت الإصابات بالزائدة الدودية في كل من الدبة وولاية الخرطوم التي أجريت فيها مئات العمليات لاستئصال الزائدة الدودية. حول المنحنى الوبائي وتفسير مثل هذه الإصابات تحدثت لراديو دبنجا الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
19: السلام عليكم. أولا يعني نتكلم عن الزائدة الدودية وانتشارها. انتشرت أولا في حتات الدبة والتي كان فيه. أنا بعد ذلك كله للتغذية. طبعا في الحرب الدائرة دي في سوء تغذية كثير جدا، بعدين في متناول أغذية معينة بقت هي الموجودة أكثر من غير من التنوع الغذائي. هو شيء التنوع الغذائي ده مهم جدا جدا، اللي بتاخد كمية الفيتامينات المفروض، كمية الخضروات، كمية البروتين، دي بتدي ليه تنوع الأغذية عشان يكون في مرونة بالنسبة للهضم، بالنسبة للإخراج، بالنسبة لعملية الهضم. طبعا لغلاء المعيشة أو لعدم وجود خضار كافية خصوصا في الخرطوم وغلاها حتى إذا وجدت، أنا بتلقى تأكل الموجود أو البتوفر، واللي هو مثلا لو أكلوا عيش حاف أو أكلوا طعام قوي زي البلايل والحياة دي قبل ما تستخدم كويسة أو ما تتنجب بصورة كويسة، أو عايشين عدس بس أو فول بس أو كده بس، ده كله بيؤدي لعسر هضم وبيؤدي لإصابات يعني أو يعني قول كراسة بس في اليوم أو لقمة بس أو كده. يعني المهم بشي سوء التغذية الموجودة حاليا وعدم إصحاح وعدم تنوع التغذية، ده كله ممكن يؤدي لوجود زائد دودية وعدم الإخراج الصحيح وعدم تراكم الأغذية القوية وغيرها، وبدي لغفل الزائدة. والزائد دودية دي شميزات يعني نشوف مرحلتها، اللي هو مثلا دي زي ما هي مسبب زائدة، يعني حتى في المصران بتأدي لوجود تراكم بعض يعني الأغذية حتى يحصل لها انحلال وتطلع في الإخراج. لكن لو ما حصل لها انحلال حصل عسر هضم، بيحصل عن طريق حياة زائدة وزائدة وكذا، دي برضو بنادي عليها تنوع زي ما قلت لك الأغذية ومرونتها في الهضم ومرونتها في الامتصاص. ثانيا نجي لعملية المنحنى الوبائي. المنحنى الوبائي ده وانتشاره في كل المدن، مرة في النيل الأبيض، مرة في النيل الأزرق، مرة في الخرطوم، ده بيجي عن طريق الانتقال وعدم قفل الحتة اللي بيكون فيها منحنى وبائي معين عشان يحصل له انتهاء دي. لكن لما ينتقل الناس من جهة لأخرى ويحصل العدوى وانتشار سريع جدا لأنه ما في إصحاح في البيئة. الإصحاح بتاع البيع ده مهم جدا جدا، اللي هو يعني نادينا به كتير جدا. ده زي ما نقول أهلنا بيقولوا إنه الوقاية خير من العلاج، فدي نوع من نوع الوقاية اللي هو قفل المدن اللي بتكون حاصة فيها انتشار للعدوى. أسي انتقلت العدوى للنيل الأزرق لسبب معين، يعني انتقلت بصورة كبيرة جدا جدا. حصلت يعني عندما دمازين براها فيها كان فيها 79 حالة، وأسفين الأزرق كلها الحالات تقريبا زايدة كثير جدا، اللي هي 320 حالة يمكن أكثر. فده بس لحد الآن الناس طبعا اللي قدرت وصلت له، لكن الحالات منتشرة بصورة أكبر بالنسبة لتراكم الأوساخ وعدم مساحة زي ما قلنا البيئة، وعدم يعني الصورة الجيدة ممكن يحافظوا بها على المياه. أول شيء الزاعجة المصرية دي، أو زي ما نقول عليها البعوضة النهارية دي، بتعيش على المياه العذبة. يعني ده الضيق الأكبر، إنه هي بتعيش على المياه العذبة والمياه المتراكمة في المكيفات، مياه القاعدة في الأزريار الكاشفة، المياه في البرامج الكاشفة، وزي ما شايفين في انقطاع للمياه، والمياه ما متوفرة خصوصا المياه الصالحة للشرب، والناس بتجنيها وتحطها في البرامج التراكمة، يعني تحاول تحصل عليها في نقاعة تزير التحيط. يعني هي مرات بالنهار بتكون أكثر شيء وراء، يعني لو في دوالي في عفش بتكون بوراهم يعني دائما. في الرش مهم جدا جدا، رش البرك، رش مع الخريف السي، المياه يعني بتتراكم لأنه في برك كثيرة، والبرك دي عايزة ردم وعايزة عناية. وبرضو غطاء المياه دي، المياه الناس بيجنوها وبيجيبوها، المفروض غطوها كويس ويقفلوا البراميل، يقفلوا البتاع، يعملوا انقاع الأزيار دي دايما، تشيل موية يكشحوها بعيد أو كده. بعدين النظافة مهمة جدا، والرش مهم جدا، ودي الحاجتين لمكافحة البعوض بشتى أنواعه كويس. حتى في النيل الأزرق غير حمى الضج منتشر حسية، الملاريا والملاريا بكل أنواعها الخبيثة والإنتيريك وإلى آخره. كل حياة دي عايزة إنه الناس تخلي يعني بالي منها، تكفل المناطق طبعا، توفر الأدوية ما متوفرة في مستشفيات، كوادر الصحية ما قليلة، التغنية بتاعت الفحص ذاتها ما متوفرة كثير. البلد بتعاني معاناة شديدة جدا جدا من خلال المستشفيات شغال لحد الآن بس 80%، المراكز الصحية، طاقات الأدوية بالذات يعني الدريبات الغيرة، خصوصا الأدوية المغزى للحياة، عايز سوفير، عايز صحاح للبيئة. ده في البداية أنا وزارة الصحة المفروض، أو إدارة الصحة البيئية تعمل مجهود أكبر لعملية إصلاح البيئة في جو الحرب اللي نحن عايشين فيه ده. وأهم

0: ونختتم الجولة أعزائي بمتابعاتنا للوضع الإنساني في معسكرات اللجوء والنزوح خارج وداخل السودان. اليوم لقاء مع سكرتيرة المرأة في معسكر الحميدية التي تحدث معها زميل صارق زكريا حول الأوضاع في معسكر الحميدية.
1: فتحي آدم محمد أحمد، فتحي آدم محمد أحمد، معسكر الحميدية، سكرتيرة المرأة.
2: تمام فتحية، يعني احنا نخش في الموضوع طوالي لانك انت كنت قاعدة وسمعت كلام الرشيد. وضع المرأة ومعاناتها في معسكرات زالينجي كلها، يعني شنو المشاكل اللي بتواجهوها الان؟ يعني
1: الان يا استاذ طبعا الدنيا خريف وعندنا غلاء شديد، التغذية ما في، لانه الاسعار كلها مرتفعة، ما تقول لنا لحمة ولا ايش ولا سكر ولا يعني ودى الغذائية تعبانة جد، وما في مصدر دخلي، ما عندنا أي محل إحنا نخدمه إلا كان نمشي الخلاء، خلاء ما في حاجة عشان يعني ما في عمل عشان إحنا نمشي نجيبه، حتى برضو يعني بيختصبونا وبيدقونا وبيشيلوا مننا الفيوس والكوار، وكم مشينا ما عندك كار ومشيت براسك الفاس برضو بيشيلوا منك، والله حسي المرأة معاني معانا جد يعني ما عادية. أخيته كان جينا لناحية التعليم برضو، والتعليم وأكفى برضو ما عندنا تعليم، كان جيد لناحية العلاج ما عندنا علاج، المراكز زي ما قال أخونا رشيد ما في مركز يعني موفر له دواء، والدنيا خريف والملاريات جاية، وعدم التغذية ده احتمال الغذاء ده يعمل لنا سوء تغذية، وأسأب الشهور في بلدنا هنا شهر 7-8-9-10 ده أسأب الشهور، يعني احتمال من عدم الغذاء يجينا سوء تغذية للكبار وكبار السن والأطفال والمرضعات والهوامل، يعني أنا خيتو بتقول بأنه إن شاء الله المنظمات يجينا عاجل عشان ينقذنا من هذا الكارثة الصعبة دي.
2: سمع الرعاية اللي قاعدين يتلقوها المرضعات والحوامل والأطفال في المعسكر؟
1: والله شكلها كده، يعني عندنا حبة اسمه ده تغذية بتاعة أطفال لكن برضو ما متوفرة، لكن المرضعات والاسمه ده ما عندهم أي اسمه ده أي عناية، المرضعات وكبار السن وما عندهم أي عناية، يعني إلا الأطفال بس بعده بدهم بسكويت بعد 15 يوم، 15 بسكويت ولا 10 بسكويت بعد شهر، يعني ما بكفي.
2: تمام، ورسالتك شنو هسي انت؟
1: والله انا رسالتي حسي بيقول بانه المنظمات يجينا داخل اجل كده يعني عشان ينقذنا ان شاء الله.
2: شكرا لك.
1: تشكر.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إصلاح صراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية، وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. طارد مسار القضية.

0: آخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحين. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم راني دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصول على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالة بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين اليوم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل أنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق صراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
0: وبهذا مستمعي راديو دابنغا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دابنغا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي في لقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سامة أجستش.
2: راديو دابنغا راديو
3: في حديث خاص على راديو دابنغا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دابنغا.

أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأخوي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده هم دول كلها دربا مرتين هني كلها دربا إمش دران ده خال إلا كون دره أنا إلا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا دم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا علي سوقل دا يجي أنا حتى علي أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مردان مرة واي يقلع كل عندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم عندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيلو جيبو من تيني عشان دا كلو الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرانتان هنانا تيني دا mana kali dagu ta halle dagu beitina siya al yam da kula warana dara hana motinin da anti jamba hana gar jada.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنفوذ بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور. وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا. وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور السودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيبي كهافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جواهر شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عشت في فرنسا وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بديت من الصغير تعلمت اللغة، بعدك كملت الثانوي وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة وخاصة فيما يتعلق بالاندماج هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي تلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك على جذورك على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة في العمل وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأن الطريق بيكون طويل بس بنجي نكتشف إنه هو بجد أطول مما إحنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك؟
2: في رأيي اللغة هي أساس كل شيء. بدون اللغة بيصعب عليك إنك تندمج أو تدرس أو تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما يعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم، ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة عشان يشوف طرق تاني عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما، يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم إنه التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأن كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ أميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن ليلة مست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في إنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسل لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. أنا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في إنهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شبابكم داري جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمن لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب دي ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع للحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة، يعني بيجوا بها الشباب ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوهم مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوه للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبة لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجرة وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومة مفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربة شخصية، لي صديق يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحدة من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان أونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
0: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بما صار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب صح التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
6: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت الدهم ضد بندا في 2011، ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل، يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حس بعد الحرب، يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا، اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت في ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
5: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية؟

0: هي
1: وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب.
2: صراحة يعني برجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة، لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقت الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
1: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام الجسد؟

0: الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض. فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
1: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل، يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
0: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
1: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005. لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي، يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية، يعني وده أدى أنه يتم يعني انتقاء، يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأطمن لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: المواطن رجعنا زي تمام زي
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كل دربا مرتين هنا كل دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن ده دوران نادم ده بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسات نادم ده بس عشان ده علي سوقل ده يجي أنا هسا علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا شفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقبل مردان مرة واي تقلق كل إندو حسن جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا إملاس شيلو جوو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنا آفي حالي غير ده ما يجيبوا خرنتين أنا تيني ده نانا قاعد داو تحلي داو بيتنا سيارة اليوم دا كلها ورانا ده رح أنا موتيني ده أنت جنبه هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيتا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل للماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجد الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه تدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. وحول الجلسه اللي عقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب اللي تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها، هنا بعني مكتب الادعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعوبه بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضه بيقول انه برضه ظهرت معلومات ثانيه جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بندا، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاع المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتوى الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بيحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية، وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب وبتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعة الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم، مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملأ الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشح في المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام، يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة.

0: للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما سيتكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين معسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشدوا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
2: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحساب بتاع الفرد ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حساب بتاع كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بيتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الأكل الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة. أسفا بعد ده كله برضو من الخمسة دياسي يعني طلعوا في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بوجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها ترد، لانه هسي مويه مركونه دنيا خريف، وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين.

0: في ولاية وسط دارفور بالتحديد، يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي نحن بنعاني في معسكر الحميدية بالتحديد، لأن المعسكرات ودي معروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي نحن بنعاني في معسكر الحميدية، ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسه هسه بيعانوا، وناس طيبة، ناس سلام، الروماتاس بالتحديد ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت للجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحه البيئيه، دي كلها منين بنعانوا، ومتوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذيه، وبرضه بيكون في مجاعه، برضه بالنسبه للخريف المشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه التدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راجل في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: هسي الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرع. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأبيض، أخواتنا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: المواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في ترابور وكما في إلا ناس شاب إلا مال خوال آخر كما في أصاد دران ده أمدر كلها درابة مراتين هنا كلها درابة أمش دران ده خوال إلا كواندر هنا إلا داخل كترتوار هنا تشاد ده خوال هو يضربك كما حكومة كما انتونا ده خوال حسائي شهودة ما عدل وادي كربل كما في كل فاتو حادي قايدي عشان ده اللي نادم كي يضربه شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كاين دا دوران نادم دا بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيم هنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوغل دا يجي أنا حتى علينا دا نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مردان مرة واي يقلع كل عندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم عندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيلو جيبو من تيني عشان دا كلو الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرنتان هنانا تيني دا نانا قاعد داوس حالي داوس بيتنا سيئة اليوم دا كله ورانا دارا هنا موتينين دا انت جنبا هنا غير جارا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى انه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور. وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا. وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكهافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافيستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافيستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جواهر شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة وخاصة فيما يتعلق بالاندماج هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك على جذورك على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة في العمل وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم، ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة عشان يشوف طرق تاني عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم إنه التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ أميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسل لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع للحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة يعني. في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. فحتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كتير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب، يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجيبها الشباب ذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب يكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك قبل شوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: من المعسكرات،
9: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
8: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
9: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
8: من المعسكرات،
9: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
8: نظرة حول الحياة في المعسكر،
10: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
11: كلمة سيدة فانتا فونا.
8: أمانيهم، أحلامهم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
13: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه احنا من مسؤوليتنا عن احنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل هنا ما في غذاء تماما يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس لكن برضو ما يكفي وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة دي الواقع الحقيقي الموجودة إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة البيجي في الولايات الثلاثة ديل لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط ده ما حاصل يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10% لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا
14: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
13: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100% يعني أوضاع برضو صعبة جدا لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن شكاوى زي ده يعني شكل يومي وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني دي الحاصل يعني وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله حتى وين كان نعم ما يتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك لأنه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناة كان قدر شنو وقد كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود الآن مجتمع الدولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني كلام اللي بيتكلموا كله انه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا للاغاثه وكده ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني الكلام اللي بيتكلموا في المنابر ده كله فارغ ساكت لانه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في لان الناس اصبوا انه النسيه يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش كل الناس بتكلموا بيجي بدو مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في الوقت يعني الوقت بيمشي والناس بموتوا يعني
14: يعقوب أنتوا أشرتوا نعم. أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات
13: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة بس أنا يعني وصفت الولايات لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضة يعني أنه هو نسية منسية قلت لك هو ده في آخر ركن ده ما في زول بيجيب خبره ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك ما في شبكات وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم والتليفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور ما في اي تليفون عرضي ساكن شغال الا ستارلينك وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود معسكرات قريضه زي وزي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم أي حاجة أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية قد يكون إنه أننا مختلفين مع ناس القاعدين في قريضة مثلا لأن قريضة شوية بعيد مننا وبعيد من الولاية الآن

0: يقدروا يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
1: مشكلة المياه
0: مشكله المياه اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل يعني الزراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر. ولو مياه في بيه حال وراقه المياه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيه حال ده حسب مياه ما موجود في بعض المضخات في داخل المعسكرات. بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه اتعطلت خلاص. ومعسكر كلمه زيه زي اي معسكرات الباقيه، ايضا كذلك في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في في في المياه. المياه الشرب ما موجوده، الناس بمشي بيشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني، وده حاجه جدا. المياه ده طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم لانه قاعدين ننادي المجتمع ده كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لان ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. انا قاعدين نسمع في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده. يعني
1: الصحة
0: الصحه الصحه
1: والأمراض
0: هو
1: المنتشرة
0: والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الاطباء، يعني امراض خطيره جدا وخاصه في امراض النفسي. يعني امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكله، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكله، فتوات البنات والاولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجاه تلقى انه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرات يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيحط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما اصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انقاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحركوا ما يتكلموا في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه احنا عبارة عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
1: يعني أحس كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
0: نديك نموذج أنا حس حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمعسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني أنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف، معناته أي منظمة أنت تخلصت من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لان السبب كان قالوا انه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بانه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعة الدعم يواصلوا كم جامعة الدعم يقادروا، وهسه مضى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون علي بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا، يعني احنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني احنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين، يعني فدي خطر جدا. يعني أنا أقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في أطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحة الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة.

0: فبرضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك، انا اديك مثال بالنسبه للزمان، لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات اللي هسه علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناه اللي هسه علينا موجودين. يعني الصحه ده يعني متدهور تمام. انت كنت في احتمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر.
1: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: انا في رسالتي اقول انه اول حاجه شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بالسنوات ده كله، وانه حفظوا لارواحنا جزاهم الله خير، بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم انه حنينها الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا، لان قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغل لنا عمل انساني ووصل لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله، اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردف مشاكل كردفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لان عشان انه ناس كردفان الحرب حاسه تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده، وان احنا ذات دعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان الانسان في العالم، انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار دول الجوار الموجوده ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بقينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك، وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن والامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما انهم حملينا
1: تمام
0: وصيتنا عن احنا، ما يخلوا ارواحنا لاعاتق الناس غصبا منهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي في المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي تمانيس وسعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال فول آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها درابا مرتين هنا كلها درابا أمش دران ده فول إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده فول هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده فول حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هذه قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كأين ده دوران نادم ده بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوقل ده يجي أنا هسا علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيرو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي يقلا كلا اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا انا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا املاس شيرو جو من تين عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة انا آفي حالي غير ده ما يجيبوا فرنتين أنا تيني ده ما أنا قاعد داو سهلة داو بيجينا سيارة اليوم دا كلها ورانا ده رح أنا مو تيني ده أنت جنبه هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به برأي أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمياه. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه تدخل آجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعه بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقدوا أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمه، فان جلسه الاستماع التي عقدتها الدائره الابتدائيه بالمحكمه الجنائيه الدوليه بشان طلب المدعي العام للمحكمه الجنائيه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لأخذ اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية. وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية، وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية. وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور. وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع إلى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني أن العملية السياسية ينبغي أن تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني. على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص انهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملء الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشح في المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر

0: التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما سيتكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين معسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشدوا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
2: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP في الغذاء دي بتوزع في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحساب بتاع الفرد ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حساب بتاع كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة. أسفا بعد ده كله برضو من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مركز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجعين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسه مويه مركونه، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات ودي معروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين منعانه، ومتوقعين إنه ربما إنه بيكون في سوء تغذية، وبرضو بيكون في مجاعة برضو بالنسبة للخريف المشارف، إنه لأنه شايفين إنه برضو ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضو منين منطالب إنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا اليوم الخميس

0: 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
1: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلع. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأخوي، أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف وراء كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها درابا مرتين هني كلها درابا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا علي سوقل دا يجي أنا حتى علي أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي إجلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيلو جيبو من تين أسان دا كله الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيب خرنتر هنا تينه دا ما انا قاعد داك تحلي داك بيتنا سيال اليوم دا كله ورانا درا هنا موتينين دا انت جنب هنا غير جاده.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا. وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا، واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة. وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية، يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين، وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع، ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا الأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لانها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، يجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاعت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا إلى وقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي أن الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة أنك تتعلم الصبر، أنك تتعلم الاتحاد، أنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرف في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا، بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده إحنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان ساهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن لي لامست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقى ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزرق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب ال4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين الحرب دي ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع للحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو.

0: في حته واحده ما عارفين يبدوا ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، واصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والازمات النفسيه ذاتها بقت كثيره جدا يعني. فحتى سلم الاولويات ذاته يتغير بالنسبه للشباب، وطبعا بالاضافه للصدمات النفسيه يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنيه ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وانا افتكر برضو الحرب هي اثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبه، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصه بهم برضو اثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك انا تاني ابدا من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا اشياء. فدي واحده من المشاكل، او دي كثير من المشاكل اللي اثرت على الشباب، او يعني الحرب كانت السبب في انها تاثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب استاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
0: هو طبعا أوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب يعني، تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذاتها الصغيرة يعني بيجيبها الشباب، بذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوها مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وأنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
0: هو طبعا انا افتكر اني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في اجابه يعني، او في اجابه من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيره دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك قبل شويه. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في انها تخلق برامج تدريبيه وتجيب مدربين ذو كفاءات عاليه يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث انهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في اي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للامام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي ورياده الاعمال ان يكون بديلا عن الهجره؟ الى حد كبير ممكن نقول يس، خاصه مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الانترنت يعني. الان في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبه لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الانترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم في كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد؟ يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه، لي صديق يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال، هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس، وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية، حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج.

0: وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضه واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونه قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوك هناك.
2: والمواطن رجعنا زي تمانيس وسعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هنا كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون دره أنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتون هذا خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هذه قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كأين ده دوران نادم ده بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوقل ده يجي أنا هسا علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيرو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي يقلا كلا اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا انا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا املاس شيرو جو من تين عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة انا آفي حالي غير ده ما يجيبوا خرنتان أنا تيني ده ما أنا قاعد داكو تحلي داكو بيتنا سيارة اليوم داكو لا ورانا ده رح أنا مو تيني ده أنت جنبه هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمياه. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبدالله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. حول الجلسه اللي اتعقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الإدعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الإدعاء في أربعة نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الإدعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبد الله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا. التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم. أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الأجندة الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية. وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفاً في العملية السياسية. ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهاد تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية. وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور. وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع إلى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني أن العملية السياسية ينبغي أن تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني. على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان. وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعة الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن أن الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملع الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشحف المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانون شامل وملزم بشأن تشغيل السد مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما سيتكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحي معسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب،

0: مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
1: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حسة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر اللي فات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لانه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب5,000 جنيه، وكيلو لحمه ب25,000 جنيه، ومد الايش ب10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمه انه عشان يتقدموا يقدروا يتحصلوا على الاكل الايش في اليوم. من جانب الصحه يعني صحيح الوضع متردي جدا، لانه عندنا المراكز الاربعه كلهم طلعوا من الخدمه، في منظمه اي ام سي كان ماسك الكلينيكين، وفي دبليو ار ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والان خارج الخدمه. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسر بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في ال5 مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة أسفاً. بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مركز. حالياً عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجعين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسه مويه مركونه، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات ودي معروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسه هسه بيعانوا، وناس طيبه ناس سلام الروماتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شويه كده هناك، لانه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبه للمنظمات الموجوده، والمنظمات الموجوده برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين انه يكون في كارثه انسانيه، لانه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبه للصحه والغذاء والصحه البيئيه، دي كلها منين بنعانوا. متوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذيه، وبرضه بيكون في مجاعه برضه بالنسبه للخريف ولا المشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه منين بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا اليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة.

0: رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معك.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة.